يرفرف إليكي ويرمي السلام. أخف على القميص إذا فتشوه، يخاف القميص وينسى الكلام. وخف من قميص مجرد ما يطلع وينفي